يشقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.

أتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا

ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد،

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.

العظيم. سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان، خلصنا من النار يا ذا

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان، خلصنا من النار. وأسألك بأسمائك

يا خالق الخلق يا صادق الوعد يا رازق الطفل يا موفي العهد يا عالم السر يا فالق الحب سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار فأسألك بأسمائك يا علي يا وفي يا ولي يا غني يا ملي يا زكي يا رضي يا بدي يا خفي يا قوي

الظاهرة يا ذا الصفة العالية يا ذا العزة الدائمة يا ذا القوة المتينة يا ذا المنة السابقة سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا أحكم

سند له يا زخر من لا زخر له يا غياث من لا غياث له يا حرز من لا حرز له يا فخر من لا فخر له يا عز من لا عز له يا معين من لا معين له يا أنيس من لا أنيس له يا غنية من لا غنية له.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda eri.

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِاِذْنِهِ حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَى

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım!

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin bak-

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriştir. Muhakkak sen

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين

طائفة ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم